0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 68 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ووقفنا عند حرف الجر من، ولا بد من وقفة عند معنى هذا الحرف، فإن حروف الجر تأتي على معاني متنوعة، فتجد الحرف الواحد منها يأتي على معان كثيرة، ولا شك أن تنوع تلك المعاني ينتج عنه أو يتفرع عنه تنوع في التفسير، وذلك من إعجاز القرآن الكريم، فإن من صور إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى، وهذا شيء لا يكون بهذا الاضطراد في أي كلام من الكلام إلا في هذا الكلام المعجز وهو القرآن الكريم. فيجوز في من أن تكون للتبعيض، وهذا الذي اشتهر عند المفسرين، والمعنى أن اتخذي بعض الجبال بيوتا، فمن المعلوم أنها لا تتخذ كل الجبال بيوتا وإنما تتخذ بعضها، ولا تتخذ كل الشجر بيوتا وإنما تتخذ بعضها، ولا تتخذ كل ما يعرش الناس أو كل العروش بيوتا وإنما تستعمل بعضها أو تتخذ بعضها. وهذا هو المعنى الشائع وهو المعنى الظاهر. ويجوز أن تكون من بمعنى في، وتأتي من بمعنى في، والمعنى على هذا أن اتخذي في الجبال بيوتا وفي الشجر وفيما يعرشون، وعلى هذا يلمح من أو استعملت من ولم تستعمل في لتكون دالة من جهة على الظرفية، ولتكون ملمحة من جهة أخرى إلى معنى الابتداء، فإن ذلك ابتداء اتخاذها، فاستعملت من دون في لتكون دالة على هذين المعنيين معا. ومن سواء كانت بمعنى التبعيض أو سواء كانت بمعنى الظرفية أو معنى في التي يلمح منها معنى الابتداء، لا بد أن تتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل. فبأي شيء تعلق حرف الجر من؟ اتخذي من الجبال. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل اتخذي، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل اتخذي. بيوتا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ويجوز أن يكون جمع بيت بيوت بكسر الباء ليكون ذلك مناسبا للياء، وقد قرئ بهذه الصورة أيضا، فقرئ بيوتا وقرئ بيوتا، واللغتان مستعملتان عندنا في عمان. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من واللام من كلمة الشجر، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، وعدل من التحريك بالكسر على ما هو شائع إلى التحريك بالفتح فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف. ويجوز أن يكون التحريك في هذه الصورة بالكسر على ما نص عليه الإمام العوتبي في كتاب الإبانة. الشجر اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور من الشجر في محل نصب لأنه معطوف على الجار والمجرور من الجبال وهو في محل نصب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه، والعطف يكون في الجمل وفي أشباه الجمل ويكون في المفردات وهو الأصل. ويجوز أن يتعلق حرف الجر من بفعل مقدر دل عليه الفعل المذكور والتقدير واتخذي من الشجر، لأن العطف عندهم على نية تكرار العامل، فكأن العامل ذكر مرتين، وذلك لا يكون في البدل لأن ذكر البدل ليس على نية تكرار العامل الذي عمل في المبدل من. ومما يعرشون، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. مما أصل الكلام من ما، فهما كلمتان، وأدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، أي من جنس الميم. ولذلك نلاحظ أنه ليس للنون ذكر مما، وقد صارت غنة لأن الإدغام هنا ناقص لا كامل. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومن كمن التي تقدم ذكرها يجوز أن تكون للتبعيض، ويجوز أن تكون للظرفية التي يلمح منها معنى الابتداء. ما يجوز أن تكون اسما موصولا والمعنى على جهة التقدير، ومن الذي يعرشونه، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب ومن شيء يعرشونه. وعلى الوجه الأول في الإعراب نقول ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول يعرشون، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعرشون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل يعرشون يتعدى، والتقدير يعرشونه، وذلك المفعول به المحذوف هو العائد، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية يعرشون جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى الوجه الثاني في الإعراب نقول ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدها صفتها، فالجملة الفعلية يعرشون في محل جر صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وحرف الجر من أو الجار والمجرور مما يعرشون في محل نصب لأنه معطوف على الجار والمجرور من الشجر وهو في محل نصب، أو على الجار والمجرور من الجبال وهو في محل نصب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز أن يكون حرف الجر من متعلقا بفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور، فإن العطف على نية تكرار العامل، وتقدير الكلام واتخذ مما يعرشونه. والفعل يعرشون يجوز أن يكون بكسر الراء ويجوز أن يكون بضمها، فيقال عرش يعرش على وزن يفعل، ويقال أيضا عرش يعرش على وزن يفعل، فهما لغتان على ما نص عليهما أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، فقال ويقال يعرش ويعرش، فهما لغتان. ويعرشون أي يجعلونه عريشا، والعريش معلوم كما جاء في كتاب مجاز القرآن، ومما يعرشون أي يجعلونه عريشا. وفي كتاب العين للإمام الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني، والعريش ما يستظل به، وإن جمع قيل عروش في الاضطرار فيجمع على عروش. وعلى ذلك نص المفسرون بعد الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو إمامهم، وعنه يأخذون. وجاء أيضا في كتاب العين ويقال العرش ما عرش من بناء يستظل به، فيقال أيضا عرش ويقال عريش. والقرآن عندما ذكر هذا الباب ذكره بذكر الفعل لا بذكر الأسماء، سواء كانت مفردات أو جموعا. ويقال العرش ما عرش من بناء يستظل به، قالت الخنساء كان أبو حسان عرشا خوى مما بناه الدهر دان ضليل، وعرشت الكرم بالعرش تعريشا إذا عطفت ما ترسل عليه قضبان الكرم. الواحد عرش وجمعه عروش، فيجمع عريش على عروش، ويجمع العرش على عروش أيضا، والعريش والعرش كلاهما دال على المعنى الذي ذكر في هذه الآية الكريمة. والجملة أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون يجوز أن تكون جملة تفسيرية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. وقد تقدم أن يجوز أن تكون تفسيرية وتأتي على ما يكون بمعنى القول دون حروفه، والفعل أوحى يتضمن معنى القول دون حروفه، ولذلك صح أن تكون تفسيرية. وعلى هذا تكون الجملة الواقعة بعد أن جملة تفسيرية، والجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب. ويجوز في أن تكون مصدرية، وعلى هذا تكون الجملة الواقعة بعدها صلتها، فإن الحروف المصدرية موصولات حرفية، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فعلى هذا فالجملة اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه لا بد أن يكون له محل من الإعراب، نذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
1: أعوذ بالله

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: لا نزال مع أسرار ومعاني ومغازي الآية الكريمة التي تحمل الرقم 900 من آيات سورة البقرة، والتي تحدثنا عن كثير من معانيها وتحاورنا في بعضها بالأمس.
6: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو هذه الآية مجددا لنواصل تدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير.
5: صدق الله العظيم.
4: ماذا عندكما من أسئلة حول هذه الآية، أي حول الجزء الأخير منها؟
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: لماذا هم دائما يحسدون أهل الإيمان؟ أعني بذلك أهل الكتاب.
4: أهل الكتاب أو اليهود والنصارى، وخصوصا علماؤهم وأحبارهم، كانوا يقرؤون التوراة والنصارى يقرؤون الإنجيل، ويعلمون أنه لا بد وأن يبعث رسول هو خاتم الرسل آخر الزمان. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان من العرب، وهم كانوا يستضعفون هذه الأمة ويقولون هم أميون، حتى أنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، فمالهم حلال ودمهم حلال، ليس علينا في الأميين سبيل، أي لو ظلمناهم وفعلنا ما فعلنا فلا سبيل علينا بالنسبة لهؤلاء. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتبين لهم أنه الحق وأن القرآن حق، شرقوا بهذا، فبعثهم ذلك إلى تأصل الحسد، ثم بعد ذلك أتبعوا ذلك الاعتقاد بأفعال شنيعة هي في حقيقتها صد عن الإسلام ومحو له ولنوره.
6: أستاذنا،
4: نعم،
6: هل لا توضح لنا معنى قوله تعالى من بعد ما تبين لهم الحق؟
4: أي من بعد ما تبين لهم أن الرسول حق وأن القرآن حق ثابت لا مرية فيه، وقعت تلك الودادة منهم أن يرجع المسلمون إلى الكفر وأن يتخلوا عن دينهم. فقوله تعالى من بعد ما تبين لهم، أي من بعد ما ظهر لهم كل الظهور أن هذه الرسالة حق وأن القرآن حق، والواقع أنهم فعلوا ذلك بعد العلم. فعبدة الأوثان مثلا كانوا جهالا لا يعرفون شيئا من ذلك، وإن كانوا قد عادوا الإسلام فكان كفرهم صراحة وكان ناشئا عن جهل، وهم لا يعذرون طبعا بالجهل، لكن هؤلاء أهل كتاب وهؤلاء يعرفون الحق، فالواقع أن هذا منهم شنيع وأن الحسد منهم ذميم جدا، ولذلك كانت عداوتهم تفوق عداوة المشركين.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: ما رأيك أن نتابع إعراب ما تبقى من هذه الآية؟
4: وذلك قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير، ما اقترحته على العين والرأس.
6: فلنبدأ بالفاء يا أستاذنا.
4: فاعفوا، الفاء تفريعية أي تفرع ما بعدها، وهو طلب العفو والصفح على ما قبلها، على ما وقع من أولئك من الحسد ومن تلك الممارسات الخاطئة. الفاء نقول عنها تفريعية أو تكون سببية، أي بسبب حصول ما حصل من الضرر أنتم يطلب منكم ماذا؟ العفو والصفح. فاعفوا، اعفوا
5: فعل أمر يا أستاذنا مبني على حذف النون،
4: وفاعله
6: الواو،
4: واو الجماعة. فاعفوا، والواو في واصفحوا
5: واو عطف يا أستاذنا.
4: اصفحوا
6: تعرب نفس الإعراب.
4: نعم، فعل أمر وفاعله. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.
5: حتى حرف غاية وجر يا أستاذنا.
4: جميل، يأتي فعل مضارع منصوب بأن المحذوفة بعد حتى، لأن حتى ينصب الفعل المضارع بعدها بأن المحذوفة وليس بحتى، فهي حرف جر على حالها لا تزال.
6: إذن أين المجرور بها يا أستاذنا؟
4: المجرور بها هنا المصدر المنسبك من أن والفعل الذي بعده، من أن والفعل الذي بعد أن. حتى يأتي الله بأمره أي حتى إتيان الله بأمره. أين فاعل يأتي؟
5: لفظ الجلالة الله.
4: حتى يأتي الله بأمره.
6: بأمر جار ومجرور،
4: وأمر مضاف،
6: والهاء مضاف إليه،
4: مبني على الكسر في موضع جر بأمره. إن الله على كل شيء قدير.
6: إن حرف توكيد ونصب.
4: لفظ الجلالة الله،
5: اسم إن منصوب للتعظيم بالفتحة يا أستاذنا.
4: علامة نصبه الفتحة. إن الله، أين خبر إن؟
6: الجملة على كل شيء قدير،
4: وليست جملة، وإنما ذلك الخبر قدير، وعلى كل
5: جار ومجرور،
4: وكل مضاف،
6: وشيء مضاف إليه،
4: والجار والمجرور متعلق بقدير، وهو وصف من القدرة، وهو خبر إن، أي إن الله قدير على كل شيء.
6: ولكن لماذا قدم الجار والمجرور يا أستاذنا؟
4: على طريقة الاهتمام بالأمر، فالاهتمام هنا بعموم القدرة على كل شيء، ومن ذلك نسخ ما أنكر اليهود من نسخه من القرآن أو من هذه الشريعة لتلك الشرائع السابقة، فالله على كل شيء قدير. وأيضا يراد هنا أيضا بالعموم الأمر الذي أشارت إليه الآية: حتى يأتي الله بأمره، فالله قدير على كل شيء.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: أرجعك إلى كلمة الحق.
4: نعم،
5: ما أصل اشتقاقها؟
4: الحق هو الشيء الثابت لا محالة، من بعد ما تبين لهم أنه الحق من حق، يحق أي ثبت يثبت. والحق المقصود به هنا وصف للقرآن ولمحمد صلى الله عليه وسلم ولما عليه المسلمون من إيمان ومن أعمال موافقة لما في القرآن والسنة، من بعد ما تبين لهم أن الإسلام حق. فالحق أصله الأمر الثابت الذي لا يتغير.
6: أستاذنا،
4: نعم،
6: هل توجد معان أخرى لكلمة الحق؟
4: الحق هذه الكلمة تطلق ويراد بها ضد الباطل، حق وباطل، وتطلق ويراد بها ما ثبت حقيقة ويطلق تطلق الكلمة اسما لله سبحانه
5: أنه الحق.
4: نعم، فالحق اسم من أسماء الله. قال الله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله
5: مولاهم الحق.
4: أمولاهم الحق، فالحق اسم من أسماء الله تعالى.
5: وكذلك يطلق على الدين يا أستاذنا أنه حق.
4: نعم، قال الله تعالى: يوم يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم الثابتة، ويعلمون أن الله
5: هو الحق المبين.
4: هو الحق المبين، فالحق اسم من أسماء الله تعالى أيضا.
6: أستاذنا،
4: نعم،
6: ما نوع الأمر في قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا؟
4: جميل، الأمر هنا موجه للمسلمين، وأصل أوامر الله ورسوله أن تكون للوجوب، أي ما طلب منهم بمقتضى هذا الأمر يجب أن يفعلوه، ما لم تصرف الأمر قرينة ودليل عن الوجوب إلى غيره، فقد تكون هناك قرينة ودليل آخر يصرف الأمر عن الوجوب إلى شيء آخر غير الوجوب، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. قال كثير من العلماء: الأمر بالإشهاد هنا للإرشاد، وكما قال الله تعالى: فكلوا واشربوا، أي هذا امتنان وإباحة، وليس الأمر هنا للوجوب. نعم، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
4: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما ينتهي ونحن لا ننتهي من معاني الآية التي نحن بصددها، ولكن نلتقي غدا بإذن الله تعالى لنستكمل ما تبقى
6: إن شاء الله تعالى.
1: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
7: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

يصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زال مشهدنا القرآني في سورة هود ومع سيدنا صالح عليه السلام. سيدنا صالح يقول لثمود، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. إذن توجهوا بالخطاب له ونادوه باسمه يا صالح، لأنهم يريدون أن يلقوا إليه كلاما لا بد أن ينتبه له، فيشدون سمعه بهذا النداء يا صالح. نعم، ماذا يريدون؟ القول لصالح. يقولون له بعد أن دعاهم للإيمان بالله عز وجل: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نرجو منك الخير، كنا نرجو منك النفع، كنا نظن فيك الظنون الحسنة. طيب، لماذا خاب ظنهم فيه؟ لاحظي معي أيتها الكريمة. يقول: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ يا للعجب، ماذا يعبد آباؤكم؟ ألم تتأملوا فيه؟ ألم تتفكروا فيه؟ ألم تنظروا فيه؟ ألا تعلمون أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو الرافع، هو المذل، هو المحيي، هو المميت؟ فهم يتعجبون غاية العجب في نهيه أن يعبدوا ما كان يعبد آباؤهم، ويقولون: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. لاحظ معي استخدام هذه الأساليب في التأكيد: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. حوار، وسيدنا صالح عليه السلام يقول لهم: طيب أخبروني، إذا أنا كنت على بينة من ربي وأعلم أنني مرسل منه لكم، وأنتم تريدون مني، يعني ترجون مني أن أكف عن هذه الدعوة وعن عيب آلهتكم، طيب، إذا أنا فعلت ذلك مع أن الله تبارك وتعالى جعلني على بينة وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ يا الله، المؤمن وهو يقرأ كلام صالح عليه السلام وهو يقول: فمن ينصرني من الله إن عصيته، يوجل القلب ويرجف. هذا النبي الكريم الذي يخاف إن هو عصى الله عز وجل ولم يفعل ولم يستجب لأوامره أن الله تعالى يعاقبه.